0: وكان بي شينغرمانوس جو سو سوب تسين قيري تشرولي لوق لا خونا لا نحوان نشيتي هوكاين لي راديو فيليسيداد ناتاولي مانك ارين بوبتون بتين ارين باريو ال بور فينير بوبتون بتين لا ادلي نكا كوارو لا نيكيلي راديو فيليسيداد ارين تقال كون كيب لي قا ايرمانا تشوقي تشاكول بال نارونا كاتشال تشرولا نيكيل مارينا تشات ارين بوبتون بتين ارين مات كوشلاك مات تشوكواك ارين تشوقي تشاكول بال تشيسا ساليشول لي قا ايرمان ارين كوان هون لي قا مساجين اشيتي هوكاين Buenas noches, Juan Juli Cayamada, no puedo decir que... ¿Sabes lo que es?
1: Hermana.
0: Aló, hermana, ¿ani te quila acaba?
1: Ven, hermano, que la María, hermana, yo quiero decir a la hermana de TikTok, se lo he dicho cualquier...
0: Cuando es que el bar, hermana María, tu bar, te quino con aquel hermana María, tu bar, saca la cata, sí. Limanca.
1: Arin
0: wanting prekala ka pero
1: tektul ke chepeten. Barpe. Arin
0: kaseri al tektul ke chepeten. Sai chepeten. Eh, hermana María.
1: Ah, chirin jo hermana, no sei jo la tia hermana, kota etina ke bich en una marte ke sel, de cha ka sei La cual no fue tu hermana, mi hermana, la cual es como un catástrofe, la cual es alma, la cama ni de lancha, la cual es mi hermana, la cual es tu hermana.
0: O canta cal hermana María, arillo cotiti hoc chirish la tu am.
1: O can hermana, se te hizo cal hermana, de cal cuati in, que se me ya que hermana.
0: Ah, us hermana, le cal cuati in.
1: No.